0: يسألك شغل
1: شكشكة يمكن تشامي فتري
0: سوري كيسك يسألك
2: Right, you can.